يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.